عيني نم كده كل ما لي من حد بريدي نم كده بكجي في بحبالي خلقتي دستي بكجي في درفالي خلقتي.